0: لي معقل أو للمسرة مشمع.
1: But tell me, is it a fortress or a dwelling of pleasure?
2: خدمة يا عزم خدمة.
3: يا مامي يلا.
2: قدم يا عزم قدم هذا.
0: كأنما آنية الماء إذا تشلى به.
1: The vases that contain water look like young girls leaning over the balcony.
4: وراوجاني سيد الرجاله وهدالي في الفنجان.

0: فقت الحسان بحيتي وبتاجي.
1: My virtues will last through the years, as water for the thirst helps the needy.
2: Für die Entdeckung Amerikas kam diese Fünf, die verbreitete sich in den Bädern. Damit hat man aus gesundheitlichen Gründen diese Bäder verboten. Das führte aber dann dazu, dass bei dieser Überpolarisierung 400 Jahre gar nicht gemacht ist.
0: يبدو ماء الماء فيا كعابد في قبلة المحراب قام يناجي.
3: Este es un lugar totalmente asociado al placer, pero en sus connotaciones más eróticas.
0: ضمنت على مر الزمان مكارمي ري لوام وحجة المحتاج.
4: Y la princesa árabe pudo descansar en paz. Ya realizó su amor en el amor de la cristiana cautiva.
0: ومنحوتة تحل من شفا مجيها وسال بين جواهر تحلى بمرفد الجماجين وسال بين جواهر حسني أبيض صافيا يذوب لهذا مثلنا بين جواهر صافيا هذا مثل

كمثل محب وعيد بألم في التحقيق غير غمامة وعيد بألم في التحقيق تفيض إلى الآساد منها السواقيا.